تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبة

انا بكره اسرائيل. اقولها لو اسال انا بكره اسرائيل وبقولها لو اسال ان شاء الله موت قتيل او اخش المعتقل. يا ليل انا بكره اسرائيل بكره اسرائيل.